0: الو امين الو
1: भाई जान, मेरे वाइफ को रत में खुजली होती है और जलन होती है। मेरे को लगता है कि उसमें पीछे कछ है। भाई जान, मेरे वाइफ को रत में खुजली होती है और जलन होती है। मेरे को लगता है कि उसमें पीछे कछ है। भाई जान, मेरे वाइफ को रत में खुजली होती है और जलन होती है। मेरे को लगता है कि उसमें पीछे कछ है।
2: PI.
3: আমোদর পীরবার সবাই ক এট দ্য লেট ন ঠিক ক এট দ্য লেট এর জোন ও জাদুর সম সমান আকারি আইচ কচরেতি সমাধান পাই না।
0: سألت السيدة عائشة رضي أهل لو عنها رسول أهل لو عن نزول هذه آلية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين سنكون؟ قال الرسول صلى أهل لو عليه وسلم: سنكون على صراط وقتا مرورا على صراط لا يوجد آل ثالث أماكن فقط. جهنم، الجنة، الصراط. يقول الرسول صلى أهل لو عليه وسلم: يكون أول من يجتاز الصراط أنا وأمتي، أول أمة ستمر على الصراط أمة محمد. تعريف الصراط: يوم تبدل السماوات والأرض لن يكون هناك سوى مكان الجنة والنار، ولكي تصل إلى الجنة يجب أن تجتاز جهنم. ينصب جسر فوق جهنم اسمه الصراط بعرض جهنم كلها. إذا مررت عليه ووصلت لنهايته وجدت باب الجنة أمامك ورسول أهل لي صلى أهل عليه وسلم واقفا يستقبل أهل الجنة: يا ربي جنتك. مواصفات الصراط: أدق أرفع من الشعرة واحد، أحد من السيف اثنان، شديد الظلمة تحته جهنم سوداء مظلمة تكاد تميز من الغيظ ثلاثة، حامل ذنوبك كلها مجسمة على ظهرك فتجعل مرور بطيئا أربعة، الصحابها إذا كانت كثيرة والعياذ، بعملي أو سريعا كالبرق إذا كانت خفيفة عليه كالليل، خطاطيف وتحتك شوك مدبب تجرح القدم، وو خمسة تخدشها تكفير ذنب الكلمة الحرام والنظرة الحرام، ألخ سماع أصوات صراخ عالي لكل من تزل قدمه ويسقط في قاع ستة، جهنم الرسول عليه الصلاة والسلام واقفا في نهاية الصراط عند باب الجنة يراك تضع قدمك على أول الصراط يدعو لك قائل: يا رب سلم، يا رب سلم. يرى العبد الناس أمامه، منهم من يسقط ومنهم من ينجو ولا يبالي، وقد يرى العبد والده وأمه لكن يبالي بهما أيضا، فكل ما يهمه في تلك اللحظة هو نفسه فقط. يروى أن السيدة عائشة رضي أهل لو عنها تذكرت يوم القيامة فبكت، فسألها الرسول صلى أهل لو عليه وسلم: ماذا بك يا عائشة؟ فقالت: تذكرت يوم القيامة، فهل سنذكر آباءنا؟ هل سيذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال الرسول صلى أهل لو عليه وسلم: نعم، إلا في ثالث مواضع، عند ميزان، عند تطاير الصحف، عند الصراط. أصبر ثم أصبر على فنة الدنيا، فنة الدنيا سراب